0: شلون فاروق جاك ما نفتح لي ميلو بش سمعنا على الولد ربا بروبي ديسكا هيدنج هوم هذا لو جاي متر وين اون بي بريكفاست
1: بونجو
0: لو ما كي بدو ال 816 3 في لودو بونجو كبير ان كلمكم ذا شي ادواردين بي برينج مي تو برونو وذ دومينوز مايكل اتارد ليميتد ترانسبورت مالتا ام سي سي اي اي برجر كينج اند اكسسوارايز اسمعت نرس اوفيجين ات نرس اوفيجين
2: كلش اللحر تاع الشهر نفكركم بالسا ات ندهلو اللحر في الفيناليستي اوفيامنت باش حد منكم يمر يرى البونو مارز لايف جوا ميلان
3: ياك ما كنتش تسيغو ما تول دان الشهر اللي عدى ان شاء الله كون فرا سمبليتي تستنى في داك الكيوتو تكست اللي يستنى ما طول الجورناتا كلها كيف تسمعوا ابطلنا فوق 990897 احنا هنعزل نمرو ترندم البيرسونال ان جنبلو ما تشور وفرا سمبليتي لي وجب الفرازي بي برينغ مي تو برونو
0: او بليز سويج بويك يك باتونا او دو اتنتي يك ترشيف تلفوناتا ايينا نرشيفو نرسبوستي بهلو منهم با يس
3: لا لسبا واحدة اما نحسب كينت لي ويجبو ما يتكلموش
0: دي كهرة دي كهرة تتويجب بي برينغ مي تو برونو
2: نو هزيتيشن تتكون الهاجة
0: اكو او دو اتشين اتنتي الا ليش يستكون التسمعو ديكل كيوتو تكست مطول البروغرامي اللي جايين يو يعتسمع بالبروغرام وكل من يام
2: مطول جنة تقول
0: 990-0897 فداك الكاز انكوبل بكتار من برونو مارس نبسط عشينا المال سميث موري جوال انجلترا ستيف يونا دانس بونجو

فوق بي وبطولي هفنا مساجة المستقسية لستقسيدكم شنو ما تبستاكم تا كيف يرنشلكم تردو فوق فلايتس طوال وبطولي هفنا بالبرزمبيو سجريتو لنلبس شهاجة بشنطي عينية طيبة هفنا يكل النويس كانسلينج هاتفون

كنت تقول مي اب تامي بلفو ان تي 7 بي ديفيد بالي يا هناك وما نستاش ما نتكلمش دوار البروغرام تاع لاف ايلاند مالتا يدر لافاريز جوا الفيلا اتي بدلو شفتي اذا كيف كان عندك الريكابلينغ وفيامن دايما نتلو البوم شيلز الجود اللي ياخذوا الاتموسفير اللي يكون دايما بدلو فتيت الكيمستري بالما يعيدو بالانجليز انا لو اكثر سيكون تجيب مي اب البروغرام تاع الليله تاع لاف ايلاند مالتا انا دايما لوكينغ فورورد على الدراما ما نعرفش انت ما هي الدراما نسيك بالاكثر I